بركات غا البرنامج تيزين غياد اللي زلين في الانتخابات اللي رادي تيوسكر في مازيرة النغا سنة 23 شتنبير. تيوسكر البرنامجات افادت النرار في سقسيت النوني باينه كل شيء